0: عندك استر زفتي ثوذري سي سفرني نتسيك يتسنطي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طرطني يفغ الصوت ولا شندور سليم
1: Des regards qui se lèvent.